0: ريفة
1: ودوحة.
0: ريفة ودوحة من أشعار سمو الشيخ الدكتور الزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان. ألحان وليد الشامي. غنى ميحة حمد.

تعريفه بدورها من أشعار سمو الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان بن زايد آل نهيان، ألحان وليد الشام.